تنساكي يا صايدة الوجهات كنت رضي بي وتكون جراحي تنساك والله إني علي من دمك وحاد ليك عفوي ما دامت حياتي تنساك والله ما عادت إنساني ليك عفوي ما دامت حياتي.